0: نسمو هون لنسمو لي ناتشيتا ودنسيها اللي يلا يعمل سبيشالمنت للزازة اش كيف قلت لك لو ياكو على الفولونتاريات واش حاجه تاع حنعملها انك كسي بدي في جيت عندي او شهر وانا جلوره على حياتي اما دان مش فولونتاريات او فوكاسيوني شي حاجه صبيحه حفنا لي مولاي افدانا وكل بدان التيب تاع شغل وبدان التيب تاع ريسبونسابيليتايات في الكنيسه و سيرفيس لين الكنيسه ومنها تيري من الكونغريغاسيوني تيري الكل.
1: وبدون السبيت هالولك دوار إسبوهية تالفوكاسيوني اللي تكون ميسيناريو نشت إنهالي فيديك بيش التام دي الانترفيستا انتي فورسي عندك شي مساج للاقوة اللي قدين إساقونا قدين نسمو دي الانترفيستا عن نستشارة يك فورس ليش تعدي شي مساج أو شي سبيت هنهالي فيديك سابيش تالاق دي الانترفيستا
0: ينا المساج تي هو اللي يك شهادتي هوس للملاقة السياح له باش ما يبزعش يا افنتورا صبيحة يا ستيل تحية اللي تستطعتي كلش على الأقل ما تحسب بشوية ما تحسبش فيك نفسك ما تحسب في الأخرين يا فوكاسيوني سبيتشالي إما مش امبوسيبلي مش امبوسيبلي يا شهادة صبيحة عفنا نجاني تريد تكون فوكاسيون عش من نايري بالقراسة تلا مش دأسك فاتشلي إما يكل مولاي يسيح يات القراسة وكل لين داك لي يكون بيش يسيق ودين دين تريد نشتي وكل نعمل أبل بيش دايم تطلبوا علينا عش التالب هو امبورتانتي حفنا وهاتي خاص حفنا البزون تاع التالب قدك لي يجي من الجراتسيا تاع مش من الكاباتشي تاع يتي بيس مش من داك اللي نستنى مليانيا وحنكون بليانيا وحنعمل داك بروجيتي والبروجيت لي هو اما وهاتي ندونا حفنا من لايلونا تاع اللي تجي مود ديفرنتي الجراتسيا تاع اللي تدينا سوستين في مومنتي ديفرنتي يجي في لي ما نقطعش ما تقطعش باش ما تقطعش قلبنا باش المولاي اللي سيحلنا قالوا روح يبقى
1: تم المولاي عدو يسيح
0: وزقوله كل يسيح يسيح ويبعت في فارت من الإفانجيلو يسوع بعتهم على
1: خريف
0: قلب للبوب like sheep among wolves يجي في لي دان جسوس تس أتيد إن اللي هاي باتنا قلب للبوب مش قلب قلب الأفاريت زبيه إما السبيحاتية ويا لي أما مباوتين بالإنجليز I send you like sheep among wolves إما منو سنت لي أما مباوتين أما الحريف مبوتين قال جيلي تورا بليغلو يو ديفيكولتايت اما عم عندك السيحة وام داك لي الملاي اتيبات جي في عندك يا داك ليات الكوراج داك ليات الكونفنسيوني اللي احنا مبوتين بس يا كان بولفس يا كان بليغلو يا كان ديفيكولتايت يا كان فقر داك يجي سكونداري واش الجراسة تالا هي اللي وباتنا.
1: Grazie ħafna, Sister Marta Joy, ninsentem l-intervista hawnhekk. Grazzi tal-li sibt il-ħin li tiġi hawnhekk għal din l-intervista, kellna xogħol li nsiru nafuk li dik tara aħjar bħala waħda minna u li xxara bħalna. Qiegħda tagħmel biċċa xogħol kbira ħafna u sabiħa ħafna fil-missjoni li jien ukoll kelli esperjenza fil-missjoni fil-Gwatemala sentejn ilu. Nista' nirrelata xi ftit żgħira ma' dak illi anki semmejt inti matul din l-intervista dwar l-esperjenzi li tiltaq magħhom ta' kuljum. Ovvjament illi mhux l-istess pajjiż mhux l-istess realtà. Però xorta waħda taraf isbuħija illi inti tgħin persuna u tarek dik il-ħarsa f'għajnejk quddiemek u taf illi inti qiegħed tgħinu mill-ftit illi tista'. Jien ma fadalli xejn iktar xi nżid. Ma dak il-li jett, jek
0: نشتاق نرينغراتيا هافنا للحفنة بيرسون اللي يعينونا ما طول السنة كل ما طول السنين كان بموت ماتريالي بالدوناسيون بتاعهم تامبيان وكيف وكل بالتالب بتاعهم بالعنونة سبيريتوالي بالتالب بتاعهم نشتاق نرينغراتيهم من قلبي في اسمي في اسم سوريت في اسم دا وكل اللي نهدو خسيبهم عش من حبة من عيد العنونة تا كل حات ما تستاش تعمل دان لفريت اللي تطلب الحياة كل يوم عليك نشتاق نرينغراتيا من قلبي لكل حات وكل نشتاق نوجور الفيستا الطيبة لكل حات اتنو بياتشير داون يمتا فيستا فيستا سابيها هافنا سيسا كان بايزي مورت ما رايتش فيستي بخي ما نعملو واو وكاني ما نعرى فيستا تالبامبينا اتنو بياتشير هافنا نشتاق نوجور الفيستا الطيبة لكل حات specialment lil dawk li ma jistgħux joħorġu jew dawk li qegħdin il-botu kof hemm ħafna nies emigranti li bħali ma jkunux qegħdin jiċċelebraw il-festa imma nixtieq nawgural lilhom ukoll il-festa t-tajba u jalla l-bambina tkompli tħares lill-poplu xagħri kollu.
1: Grazzi ħafna sister Marta Joy, grazzi minn ġdid.
0: Grazzi lil.
1: Grazzi.
0: Mbagħad Frankfurt għandi 5 saat, aħna nistenna u mbagħad diretta għal Mexiko.
2: Diretta għal
0: Mexiko.
2: Kemm hemm ħissa. Ħejn kemm?
0: 11-il sija. Ħa Frankfurt 5 saat.
2: Le le, 11-il sija minn Frankfurt.
0: Ejwa 11-il sija flight.
2: Ħa nagħmlu żewġ ħsibijiet. Żewġ minuti to mhux is-sija ta'
1: Ejwa. Jiena nofsija tliet kwarti u ġebbit ta'
2: sija.
1: Facebook.

0: نشتيق نرينغراسيون من قلبي في اسمي في سم سوريت في سم ده وكل اللي نيتو سيبو عش من هبا من عيد لينونا تا كل هات ما تستاش تعمل دان لفريت لي تطلب الهاية تا كل ما يكونوش قدين يتشل براو الفستا اما نشتيق نوغرار لينو وكل الفستا الطيبة و يلا البامبينا تكون في تحارس للبوبلو شعري كله.
1: Grazie a te, sister Marta Joy. Grazie mille di
0: te. Grazie
1: lei. Grazie.

لو انا ما تنش كان لي كونتات ما سيستر صخراي نجي في لي ما كان ليش هفنا كونتات ما صورة أخرى هلف شفت انت الكلاوسورة اللي جالي كنا مر وانت البالت مولتا يو داك اللي كنا مسنتن نمنو كل المولاي بوجي في طريقتنا الكاريزما اللي ليش اللي لي نقبضو يو الفوكاسيون اللي يريدنا نقبضو من حسب لي على كومبات ما كان مش كومبيناسيون اللي التقيت ما سيسترز تا مادر تيريزا مش كومبيناسيون اللي الفولونتاريا تاع من نحمهم جيفيري نحسب لي دوك البامبو المولاي يبوجيلنا في طريقتنا دوك اللي ريدنا اللي ريت منا الامبورتانت اللي نكونو نستاو البامبو المولاي يبوجيلنا في طريق البامبو المولاي البامبو المولاي المولاي يبوجيلنا في طريقتنا دوك اللي ريدنا اللي ريت منا الامبورتانت اللي نكونو نستاو نسيمو وناراو وناتشتاو ديك الفوكاسيون الكاريزما اللي المولاي بوتي قدامنا مادا تيريزا كانت لي we need to be contemplatives in the heart of the world يجيفيري خفنا درابي الابوستولات تانا وخفنا نقطعو خفنا هين في الطريق في السلامس في الناس في الطرق يو فنكونوا اباندوناتي ونهدو خسيبهم يجيفيري